0: ဦးစားနာကြီးရဲ့ဝူဆတ်ဒူးနဲ့ထားတာခန်ဂျီမရီဘာရောဘန်နမ်ဇိုဂနာဘီတီကန်ဂျီတီငါကလာတာအခေရောအစ္စလာမီကမ်ဘန်နေဂူလ်ဇီတဲလီဇာန်မန်နမ်ကလာဒရောလ်ဇနာကွာ
1: နမ
0: ်အန်မန်နမ်ကလာဒရောလ်ဂျင
1: ်ဆ
0: ာဒီစကဝန်ဒီအခေဒါတူဒီအန်ဒီခန်ဂျီမရီယာတူဂျီရောဖလေယို
1: နမ်
0: ဆမ်ဘီအေရောအန်ဒီအာဆယာရာရီဆေရောဖလေယိုဂိုဒါချီဆန်
1: نعم
0: كرو عندي سامبيسورو سيرو فليو او نامين او يمنن دوليد اري مان ني وندي انا من او نانزم بيدو دبت
1: نعم
0: يو انا ما دي نيما فليمين
1: نعم
0: اسمانه ادي كريرو نم كريرو ولتاد
1: نعم
0: ني ني يا واسو ندو ابرز ما منكارا
1: نعم
0: دو ادي سك اشي للي او مهمي عندي يا واد داكل اما يا واد انا ما غيرو انا ما سي غوزا شي زي ديا
1: داي
0: سي دي كماندي كم كسكيزونا
1: نعم
0: داي ادي ما داي فورس داي كريرو ولجن
1: نعم
0: ادي سك داجي كم دو kama kam soro njimalzana kam lamar amma soro zitina tungana nan akai gozuciyo na
1: dali
0: za awuro ne soro burzun nyuro sakir muwanzu urana malan fandun badiya
1: nam
0: da adamaro tadar ni dinan baro walje ad tadar ad da ad auto korte
1: nam
0: adi suku dai kokarin yau ande duriro kanji mariya kule yau
1: nam
0: dai armar goza ce zain
1: soro
0: kinin ganzalan goza ce zain sha
1: nam masha Allah ngala jazakal khair harami krintu so adu preskram kawe nandiro ishin radio ndara sollan filanzi epembeden mita fiskun uskun nuda uwa Sheikh Muhammad Ali Bukara dia zanden yin tenus maro klado awodo nadawa burzumma da duriya suna nayi wuzo nayi klalan shi bayan su din nakara girma wutu non wide suro prescribe adiedin loktu ni retaro leja na ni dual telephone ni furmia korondo bejim bema tanas maro kla mududo kla din zande ni den ranno ni de koro adiwi dual telephone ni ka furmien dro batalla chililo alinye ishen